الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نعوذ به إياك نستعين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.